طعمنا وضغطوا علينا. لا لا روحوا من هون بدي يا ناضل عشان هون عاشوا بالمجان في أراضينا أكلوا من طعمنا وضغطوا علينا. لا لا روحوا من هون بدي يا ناضل.